يا وليخ نفاسوا ست نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاتها يبلليك ركع